مترو ماريانا، محطات ثقافية أسبوعية، برنامج يذاع عليكم كل يوم أحد الساعة 11 صباحاً عبر أثير راديو بومرانج 89.7 FM.

de Radio Boomerang 89.7 FM. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين عبر أثير راديو بومرونغ ببرنامج مترو ماريانا بهالصباح الأحد الحلو. اليوم حلقتنا عبر أثير راديو بومرونغ 89.7 FM حتكون عن رح تاخذنا على مصر, ما بين فرنسا ومصر وهولندا. اليوم عندنا ضيفنا ارتيست مصري بيعمل يعني فوتوغراف, بيعمل لوحات كتير حلوة, ورح نستقبله اليوم.

0: Bitte.
1: تفضل مستر كوس.
0: Welcome in Frankreich.
2: Thank you. Thank you
0: all. And
1: مثل ما شايفين الحلقة اليوم أصدقائي جاي راح تكون فيها كذا لغة يعني لحتى نقدر نفهم مع بعض، لكن مصر حاضرة حتكون معنا اليوم، وأنا حضرت أغاني حلوين عن مصر يعني بتشوفوا بعد شوي مفاجآت. فأهلا وسهلا بكم أعزائي اليوم ببرنامج مترو ماريانا. بدنا نقول أهلا وسهلا بضيفنا روجي أنيس. صباح الخير روجي، كيفك اليوم؟
2: صباح الخير، الحمد لله. ازيك يا ماريانا؟
1: ازيك، هيدي بالمصري. بدك تقرب منيح الميكرو، تقربوا لنسمعك ويسمعوك المستمعين والمشاهدين. فازيك روجي، ازيك مسيو كو، سافيدير سي جوست اون ايجيبسيان، سافيدير كومون سافا.
0: ازيك
1: ازيك
0: ازيك،
2: الحمد لله
1: الحمد لله. إذا حاب تعرفنا عن حالك روجي أنيس اليوم، رح أترك أنت تعرف عن حالك بطريقتك كفوتوغراف معروف وعم تجي من هولندا على فرنسا لتعمل عروضك، فعرفنا عن حالك بالأساس مين روجي أنيس؟
2: طيب، أنا مصور وثائقي، بشتغل على قصص وثائقية وكمان باحث بصري. معظم الموضوعات اللي أنا بشتغل عليها ليها علاقة بالبيئة، بالمية، social stories، يعني مواضيع اجتماعية. وأنا أصلا خلفيتي أن أنا مصور صحفي، ابتديت في مصر مصور صحفي، وبعدين أنا بقالي الوقتي 4 سنين في هولندا بعد ما عملت الماجستير بتاعي هناك، وقاعد ما بين مصر وهولندا. وهنا أنا هنا في الليل عندي معرض بعرض فيه قصة اسمها ما بين شطين، وبين شطين هي قصة عن علاقتنا عن الشواطئ الشعبية ما بين مصر على البحر المتوسط ومارسيليا، واللي اشتغلت عليها في مصر 2017-2018 وفي مارسيليا 2021-2022. وفكرة علاقة الناس بالمية، علاقة الناس بالشواطئ، والمية بتعمل فينا ايه يعني. بس فدي ده المعرض اللي ممكن تشوفوه هنا في ليل حاليا.
1: داكور، لا فيان اكسبو ليل و روبي بو بارلي، سا سابل انتر دو مير مارسي
0: و
1: اسكندرية.
2: هو مش اسكندرية بس، لكن أربع شواطئ على المتوسط منها اسكندرية.
1: فوالا، سيت اون كومباريزون بور فوار كومون لي يعني لي جون ان فرانس كومون اي رياجي et en Égypte. Alors, ma t'oul, Roger, n'ak akhat ma magister bichou tahdidan bi akhat bi Hollanda, magister bi tassouir ou bi sahafi ou bichou bi tahdidan yani.
2: Ana magister bitaï kan fi l'kulliya l'malakia l'fanoun fi Lahay, ou kan an l'photography and sociology. وازاي الفوتوغرافيا بتتفاعل مع المجتمع، وازاي ان هي يبقى تقدر ان يكون ليها امباكت يعني دكتور. تأثير. وكان المجال كانت بالخصوص عن نهر النيل، اشتغلت على موضوع نهر النيل، وده موضوع انا شغال عليه من 2017 يعني لغاية الوقت، وبيتفرع لمواضيع تانية اكتر.
1: طيب إذا بدنا نرجع لطفولتك نبلش من زمان، كيف بلشت هوايتك بالتصوير؟ ليه التصوير؟ ليه

0: صحافي، مصور صحافي، وين خلقت بمصر، بأي مدينة، شو تخبرنا عن حالك هيك، عن طفولتك أكتر و...
1: أوكي. أنا جاي من المنيا. المنيا هي في صعيد مصر، 250 كيلو من القاهرة. و انا ده يعني من زمان، من وانا صغير، لان كنت في مدرسه جزويت، فكان عندنا ارت سنتر، فكنا بنتعلم فنون كتير، اشكال فنون مختلفه، مسرح، سينما، فوتوغرافيا. وبعدين وقعت بقى في غرام الفوتوغرافيا، بس بعد كده درست فنون جميله، ميورال بينتينج، وبعدين اتخرجت وبدأت بقى مجال الصحافة. ابتديت اشتغل في جرايد مصرية من 2010 لحد بقى ما سافرت. يعني
0: اشتغلت بالصحافة، بدنا نشوف اذا مسيو كوس رح يفهم علينا جون كلود. اشتغلت بالصحافة السياسي او سياسية او الصحافة الثقافية؟
1: لا، احنا انا كنت في جورنان يومي، وهو كان واحد من اهم الجرايد في مصر، جورنان الشروق. وطبعا كان 2010، فاحنا من 2011 بقى لغاية احنا كنا في الشارع بشكل يومي، فكان كل حاجة، سياسة،
0: اجتماع،
1: ثقافة، رياضة. احنا كنا فريق كامل، فريق مصورين، ويعني كان الشغل فعلا اللي هو من انت دلوقتي في حدث سياسي، بتنزل بعد كده حدث ثقافي، بعد كده بتروح حدث رياضي، بعد كده حدث فني، فيعني كنا بنعمل كل حاجة.
0: اوكي. اسكو تا كومبري كلكو شوز جون كلود؟ سياسي سا فو دير بوليتيك، برافو. والحدث الفني هو الارتستيك. ثقافة هو
1: culture.
0: Voilà. Je demandais est-ce que il est photographe pour une partie par rapport à ça. Il m'a dit non, photographe, il fait tout. Voilà, c'est très bien. إذا بدنا نقول الأكثر مدينة بمصر بتعني لك، أكثر مدينة أثرت فيك ويمكن بس تشوفها بتحفزك على الإبداع أكثر من غيرها، أي مدينة هيك دغري فورا بتخطر على
1: اسكندرية؟
0: اسكندرية
1: طبعا.
0: يعني اسكندرية شو بدنا نقول لك عن اسكندرية؟
1: شط اسكندرية،
0: في شط اسكندرية. هلا بتعرفوا انتو انه فيروز غنت لاسكندرية؟
1: طبعا، شط اسكندرية، شط اسكندرية.
0: فيروز نوتر شانتوز ليبانيز الا شانتي بور اسكندرية Alexandrie, Chat Skenderia, il y a Chat El Hawa, ça s'appelle. C'est trop beau. Maintenant, je vais vous entendre. Je ne vais pas faire un tour. Je vais vous entendre.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد عبر أثير راديو بومرونج 89.7 FM ببرنامج مترو ماريانا. أنا اليوم معنا مسيو جان كلود كوس. يعني بعرف جو سي كو vous allez partir là, vous allez pas tarder. Si vous voulez nous dire quelque chose par rapport à l'Égypte, par rapport à ce qu'il a raconté Roger, la mer, voilà, j'aimerais bien te laisser la parole avant de partir parce que c'est important, tout le monde t'attend au Liban surtout et au Proche-Orient et tout le monde te passe le bonjour. صار مشهور بالبلاد العربية جون كلود لأنه الكل اللي بيعرفوا بينطروا كل حلقة وكل أسبوع فناطرين يحكي عن مصر اليوم بده يحكي ويحكي عنك وعن مصر تفضل جون كلود.
1: Ben, moi, la ville d'Alexandrie, c'est une ville qui me parle parce que bon, c'est une ville qui était, c'est une ville portuaire, c'est le grand port de l'Égypte. Parce que souvent l'Égypte est tournée sur le désert. Or là, avec le port d'Alexandrie, bon, c'est ouvert à l'extérieur et c'est une ville aussi cosmopolite.
0: Voilà.
1: Et donc c'est extrêmement important parce qu'il y a différentes influences. Il y a longtemps eu des minorités italiennes, des minorités grecques. Mm-hmm. Et même dans la langue grecque, en Yunani, il y a une chanson qui s'appelle Iskanderia aussi.
0: D'accord.
1: Qui est chantée par toute une série de chanteurs. Il y a Nisko Tsiras, il y en a qui connaissent un peu, qui a interprété cette chanson-là aussi. Et ça parle naturellement de l'Égypte et des communautés grecques qui vivaient. Bon, donc c'est une vie extrêmement importante. Alors, il y a naturellement la bibliothèque.
0: Oui.
1: Bon. Qui reste, comme dirais-je, une référence.
0: Maktabet al-Iskandariya, la mashhoura alamiyan.
1: Et bon, donc c'est une ville qui mérite tout notre intérêt, quoi.
0: C'est bon. Alors, est-ce que tu as visité l'Égypte?
1: Non.
0: Ah, voilà, marra. Hal zurt Masr, Iskandariya. Hal tuhib an tazour Masr? T'aimerais bien.
1: Ah, bien sûr. Ah bah oui, mais je n'attends que ça. Mais on avait prévu un voyage deux fois et deux fois il a été reporté à cause des considérations locales.
0: Ah, ok.
1: Et donc voilà, bon, on attend que les choses se calment un peu pour.
0: Oui, ok. Bah c'est super, merci beaucoup. Roger, شو رأيك بهالعشق الأجنبي والفرنسي لمصر وللإسكندرية لما بيحكوا بحسوا دايما أنه كأنه حابين يزوروها حابين يتعرفوا عليها كلنا بنسمع عنها لكن ما زرناها يعني شو بتحس أنت كمصري وقت لما شخص بيحكي عن مصر بهالحب وبهالإعجاب من دون ما يزورها بعد كيف إذا زارها يعني imagine que Jean-Claude il va visiter l'Égypte qu'est-ce qu'il va parler là il parle déjà avec amour par rapport à l'Égypte, mais imaginez que après visite, qu'est-ce qu'il va dire?
1: Alors là,
0: hein?
1: Ça sera une passion.
0: Ça va être voilà là, et après visiter le Liban aussi. شو رأيك بهذا الموضوع الحب الكبير لمصر؟
2: يعني أنا مش بعرف شوية فرنسي فقدرت أفهم شوية فكرة إنه إزاي إسكندرية هي كوزموبوليتن.
0: برافو.
2: وده سبب من الأسباب وفكرة أنه مكتبة اسكندرية بس كمان التاريخ يعني التاريخ لو بصينا للتاريخ اسكندرية كانت مركز لحاجات كتير جدا في التاريخ فأنت لما بتبقى قاري لما تبقى قاري تاريخ وبتروح المكان فأنت بيترسم في خيالك حاجة عن المكان ده المكان اللي كان فيه الإسكندر الأكبر المكان اللي كان فيه مكتبة اسكندرية المكان اللي كان فيه في الستينات وقبل الستينات كان فيه كل الجاليات اللي هي الإيطالية اليونانية وغيرها وغيرها وغيرها فأعتقد ده برضو بيرسم صورة جميلة عن مكان زي اسكندرية طبعا الوقتي طبعا مع مع مع التغييرات الكتير اللي حصلت واللي كتير منها سلبي اسكندرية ما بقتش هي اسكندرية بتاعت زمان لكن ما زال ليها سحرها يعني كل مرة بروح مجرد ان انت بس بتتمشى بس كده على الكورنيش وتشوف
0: ترجع لك الروح
2: وتشوف الناس ازاي بتتفاعل مع البحر ده في حاجة كده سحرية زي كده ما تمشي على الشط في بيروت يعني في بيروت شط على الكورنيش في بيروت، يعني هي مدن المدن البحر المتوسط تعتبر قريبة من بعض. لو رحت تسالونيكي، لو رحت بيروت، لو رحت مارسيليا، هتلاقي في حاجة مشتركة في فكرة، هتلاقي يعني هتحس باسكندرية بشكل ما. بس طبعا اسكندرية انت عندك عشان كمان يعني الشعب المصري برضو، في برضو حتة كده اللي هو في ثقافة شعبية مختلفة شوية، فبتشوف شكل مختلف. طبعا لو
0: فيها تنوع ثقافي، تنوع اجتماعي،
2: يعني التنوع طبعا الوقت قل، لكن ما زال موجود زي كده ما بيقولوا بالانجليزي hidden gems، يعني اللي هو تعرف تلاقي حتت. يعني مثلا عندك مركز جزويت الثقافي، عندك مكتبة اسكندرية فيها أنشطة كتير.
0: الأقليات هل أنه عندهم حضور اجتماعي بمصر خف أو عم يقوى؟
2: يعني
0: هذا منه سياسي بس انه نوعا ما،
2: يعني طبعا طبعا الجالية اليونانية قلت جدا. يعني مثلا انا كل ما بقابل كتير قوي، لما كنت قابل حد من اليونان جريك برا يعني برا مصر، فيقول لي ده انا ليه قريبي في اسكندرية، ده انا كان اهلي في اسكندرية، او انا كنت عايش في اسكندرية. فكتير طبعا جريك كانوا عايشين في اسكندرية، بس طبعا الجالية اليونانية قلت جدا، لكن مازال ليها حضور بشكل ما حتى لو قليل.
0: يعني مثلا أنا بعرف أنه وقت لما نتعرف على فنانات مصر اللي من جيلي، ولما كنت أنا أحضرهم دايما لزارتيست تجوغ بنعمل عنا بحث، بيقولوا إما يونانية، ساماما إلي غريك، سامبيري إلي غريك، لبابا لماما إيجيبسيان. يعني هيدا التنوع كمان بالعائلات حسيته أنا خف شوي.
2: كتير خف كتير. طبعا بس لو يعني بما انك بتحب اسكندرية ومصر لازم تيجي. وبعدين لو جيت بقى وجيت شفتها معايا انا، اعتقد يعني هتبقى تجربة حلوة، هتنبسط.
0: il t'invite à venir visiter Égypte. il a dit puisque t'as parlé avec amour sur l'Égypte, alors il t'invite à voir, et il t'a dit aussi que c'est important d'aller avec lui. Il va te montrer différemment. Alors maintenant, tu as une invitation de Roger en Égypte, tu as une invitation de Mariana au Liban, et docteur Mohamed Jemaa, il t'invite à Bent Jebel comme toujours. Bent Jebel, c'est au sud du Liban, à la limite de ma bain Liban et Palestine المحتله. يعني صار عم يجي عم اقول له انا دعوات كثيره من بلاد مختلفة بالشرق. رح يعمل un seul avion, il va aller plus dans plusieurs endroits et il va revenir. On va faire des belles émissions après pour raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Et Roger, ليش المي؟ Pourquoi l'eau? L'eau est présent dans tous ces tableaux. المي موجودة دائما بلوحاتك. يعني أنا فتت على المعرض كتير حلو، بعدين أنت فليت وأنا عملت فتلة، شفت اللون الأزرق الصافي موجود بكل اللوحات جمالا، لو شوي بس موجود بكل اللوحات. شو هل أنت عندك عشق للون الأزرق، أو أنت المي هي اللي بتأثر فيك؟ حابين نعرف بالتفصيل ليش المي.
2: يعني هي المية في الحقيقة هي حاجة سحرية. يعني لما تفكر فيها كده، فكرة المية، انت احنا اصلا مصنوعين من المية. يعني جزء كبير من اجسامنا كلها مية، دي حاجة بنتولد في مية. انا اتولد يعني طبعا المنيا، احنا المدينة اللي انا اتولدت فيها عندنا كورنيش، الكورنيش على النيل. فانت بتصحى بتمشي في اي، كل يوم بتشوف النيل قدامك. بعدين عندنا البحر المتوسط والبحر الاحمر،
0: بسموها كزدورة على النيل.
2: بالظبط. فاحنا فارتباطي بالميه عموما من زمان ده موجود. بعدين لما ابتديت ان انا اصور، فلقيت نفسي ان انا دايما بحب ان انا أتكلم وأحكي عن مواضيع لها علاقة بالمية، سواء البحر المتوسط وعلاقة الناس بالشواطئ أو النيل والمشاكل والتحديات البيئية اللي موجودة مثلاً دلوقتي بالنسبة للنيل، مش بس البيئية ولكن كمان السياسية
0: طبعاً. كله مجتمع مع بعضه.
2: غير كده لما تفكر كمان يعني حتى هولندا دلوقتي.
0: مسيو كوس بده يودعنا لأنه دائماً بفل قبل بوقت. أورفوار مسيو كوس، مرسي بوكو للحضور معنا. شكرا. إلى اللقاء بالأسبوع المقبل.
2: شوفك في اسكندرية.
0: إيه عم يقول لك إيه فاتوفار ألكسندري. إيه روجيه تفضل.
2: فلما يعني حتى مثلا لما تبص هولندا هي بلد المية أصلا. فأنا حتى لما
0: المية الواطية أوطى من
2: مش بس كده، حتى الانوفيشنز الووتر مانجمنت هم متميزين جدا في ده. فأنا دايما بنجذب لأي حاجة فيها مية. دي حاجة
0: تشرب مية كتير.
2: بشرب مية كتير. لكن كمان أعتقد برضو من ضمن التحديات الكبيرة اللي بتواجه العالم الفترة الجاية هي المية، سواء في ندرة المية أو في فكرة الفيضانات. ففي كل الأحوال المية موجودة بشكل أو بآخر، بتحدياتها بحلاوتها بمشاكلها، موجودة حوالينا في أي مكان بنروحه. يعني أنت لو بصينا السنة دي على الصيف في أوروبا، كتير من المناطق اللي في أوروبا حصل لها جفاف.
0: صحيح صحيح.
2: جفاف، ما كل حاجة، ما يعني كل حاجة مرتبطة بشكل أو بآخر بالمية. ويمكن عشان كده أنا برضو لأن أنا شغلي ليه علاقة بفكرة المعرفة، خلق المعرفة، وحكاية ورواية القصص، فأنا بحاول أشوف ده أكتر من خلال موضوع المية.
0: تمام. أنا بدي أقول شيء عن الماي وعن الشواطئ وعن هاللوحات الحلوة اللي مصورها. يعني أكيد شط اسكندرية وشط بيروت كتير حلوين، يعني شواطئنا بالدول العربية كتير حلوين. هلا أنت عملت مثل مقارنة بين شط اسكندرية أو شواطئ مصر مع شاطئ مرسيليا، شو الفرق اللي اكتشفته؟ أكتر شيء الفروقات ما بين يعني شواطئ العربية وشاطئ غربي مثل ما بيقولوا فرنسي. يعني ممكن مثلا نحكي عن النظافة الأكتر، ممكن عن الترتيب الأكتر، ممكن عن نوعية الحجارة الموجودة على الشواطئ البحص مثل بيقولوا الحجارة. شو أنت لقيت الفروقات اللي أكتر شيء أثرت فيك قبل ما نحكي عن البشر؟ يعني الفرق بين الناس كيف بتقعد على هذا الشاطئ وكيف الناس بتقعد على شواطئ العربية، يعني كيف بحسوا اتجاه البحر؟
2: أنا أعتقد أنه الاختلاف مش كبير قوي. يعني طبعا في فكرة المية ممكن تكون يعني السلوكيات بتختلف في المكان الواحد، في البلد الواحدة. يعني ممكن تلاقي شط الناس بترمي شط ملوث وجنبه شط نظيف. فما هياش فكرة مقارنة ما بين بلدين قد ما هي فكرة أنا كان تركيزي أكتر عن علاقة الناس بالمية. لأنه أنت لما بتبص، أنت لما بتروح الشط، أنت بتتحرر من أي قيود.
0: صحيح.
2: فأنت بتقعد
0: يعني هو شعار الحرية بتقدر تعتبره
2: بشكل ما. لكن طبعا مثلا لو بصيت في مصر، فأنت وبلاد كتير عربية وغيرها الشواطئ مصنفة، بمعنى انه الشط ده شط شعبي للناس الوركينج كلاس، الشط ده شط للأغنية، الشط ده شط للناس المتوسطين اللي معهم فلوس.
0: بلبنان موجود هاي
2: الفكرة. بلبنان، ما بقول لك يعني انه موجود في كل بلادنا العربية بشكل او بآخر. البحر ليس لنا.
0: ذكرتني بمحمود درويش لما بيقول هذا البحر لي. يعني قدي انه هذا البحر لي، لا يمكن هو عم ينحيها منحى اخر، لكن الشاطئ والمياه والطبيعة والسماء للكل.
2: أيوة.
0: يعني إذا تحت السماء أنا ماشي مع إنسان لأنه أنا أنتمي إلى شريحة الفقراء والفلاحين في هذا العالم.
2: أيوة.
0: طيب إذا أنا أنتمي إلى هذه الشريحة وأنا تحت السماء ومارق حد أغنى رجل بالعالم، نفس السماء هي فوقنا، ونفس الشيء إذا كنا بوج البحر اتنيناتنا عم نطلع على نفس البحر. هالفروقات اللي بيعملوها بين المجتمع ليصير فيه يعني مثل تفرقة بين البشر،
2: تصنيف يعني
0: تصنيف، حتى عم تبلش على البحر. لكن رأيك ايه؟ تفضل، لانه كتير مهم يعني نحكي عن الموضوع.
2: طبعا طبعا الموضوع ده وهو اصلا الفكرة جات لي من كده بالمناسبة، فكرة الشواطئ. ان انا زمان لقيت صور ليا مع اهلي في الشواطئ دي اللي هي الوقتي بتعتبر شواطئ شعبية، وبعدين يعني النوستالجيا بقى يعني رجعتني الحنين كده اللي هو طيب انا عايز اشوف الوقت، لانه على السوشيال ميديا صور الناس البسيطه وهي بتحتفل على الشواطئ ابتدى يتم تداولها كنوع بنوع من السخريه. لكن في الاخر الناس دي رايحه تنبسط، الناس دي رايحه تفك. فعشان كده انا كنت منجذب ان انا احكي الحكايات دي واصور الصور دي. وبعدين لما جات لي الفرصة ان انا اروح مارسيليا واعمل اقامة هناك، اخترت نفس الموضوع ده لان انا كنت عايز اشوف تعامل الناس مع البحر ازاي، تعامل الدولة مع البحر ازاي. هنا انت بتشوف بحر مفتوح للجميع، بتشوف شط واحد عليه كل الطبقات، من اول ال ال ال ست راجل
0: كل الاعمار،
2: شباب اعمار، كله كله كله كله مع بعض، وباختلافاتهم السياسيه الدينيه الجنسيه كله موجود مع بعض. وهنا جت يعني حتى فكره
0: حتى بطريقه اللبس،
2: بطريقة
0: عندك
2: اللبس
0: حريه
2: مختلف. ففكره الحريه دي ده الحاجة اللي أبهرتني في الشواطئ في مارسيليا بالذات، لأنه مارسيليا هي الخط الرفيع ما بين إن هي مدينة شعبية وفي نفس الوقت فيها الناس من كل الطبقات.
0: صحيح.
2: هي في الحتة اللي في النص ما بين أوروبا ودول المتوسط. فهنا من يعني لما شفت بقى فكرة اللي هو إيه ميلتينج بوت، أو اللي هو مارسيليا ميتيساج، يعني الموضوع كان انه ازاي مارسيليا بتستوعب على الشواطئ بتاعتها كل الناس. وده يمكن الفرق اللي انا شفته ما بين شواطئنا وشواطئ تانية زي مارسيليا او هولندا او غيرها. يعني
0: انا عشت 10 سنوات بمدينة مارسيليا، لانه انا وقت لما شفت الصور شفت شواطئ بعرفها وهيك. انا حابة اعرف مين، يعني ما بدي احسمها كتير لحتى ما نحرج حالنا بالسؤال، بس مين الناس اللي بتشوفها مبسوطة اكتر بصراحة؟ بصراحة انا يعني في شواطئ حلوة هون، لكن يمكن انا بلبنان اذا بدي اقارن بين شواطئ لبنان وشواطئ، قد ما بلبنان بيكونوا بحاجة للفرح، وقت لما يروحوا على البحر بحس عندهم فائض فرح اكتر من ناس قادرين يروحوا بس بدهم على البحر وما في حرب وما في شيء وما في مشاكل ولا ثورات ولا اشياء تانية. بالنسبة لمصر انت كيف بتشوف الناس؟ انا شفت في الصبية اللي مصورة عم تطلع بالكاميرا قديها الابتسامة الامل والفرح ومبسوطة انك عم بتصورها. اذا بدك تقارنها بشخص اخر بشواطئ اوروبا، هون كمان في فرق بين دولنا العربية وبينهم بين اوروبا، انه بحبوا يتصوروا بالدول العربية، بينما هون بدك تسأل الشخص قبل اذا فيك تصوروا. في ثقافة بتختلف. بلبنان بينبسط انك صورته بيقول لك شكرا، هون بيقول لك كان لازم تسألني قبل مثلا، يعني عندك هيدي الشغلة.
2: بس
0: الفرح اكتر شيء، كيف شفته مقارنة بين الاثنين؟
2: هو هنا قبل ما اجاوب على سؤالك بس برضو احبب اوضح انه حتى في الشواطئ في مصر ما فيش صورة من الصور اللي صورتها كانت بدون اذن.
0: اكيد.
2: مش بس بدون اذن، هو انا عندي الاستراتيجي يعني او الطريقة اللي بشتغل بيها انه انا بروح بتكلم مع الناس الاول وبحكي معاهم وباخد وقتي معاهم
0: قبل ما تصورهم.
2: قبل ما اصورهم طبعا، لانه كل صورة من الصور اللي انت شفتيها دي ليها حكاية.
0: صحيح.
2: يعني مكتوب الشخص ده مين، بيحب ايه، بيعمل ايه، ايه علاقته بالبحر. لان انت مش التصوير الوثائقي ما هواش بس فكرة انك بتشوف صور جميلة تعرض في الجاليري او تتحط على الحيطة عشان تجملها،
0: الا معنى.
2: لكن صورة ليها حكاية. فدايما كل الصور اللي انت شفتيها هي الناس انا بستأذن من الناس واخد اذنهم بشكل اساسي. طبعا الفرق، انا مش بشوف في فرق، انا بشوف انه الناس مجرد ما بتنزل على الشط بيحصل لها نوع من التحرر وبتتجرد من كل حاجة. يعني لو انت بتبقى انسان طبيعي يعني زي كده كما يعني كما خلقت يعني بطبيعتك. فعشان كده يمكن كمان الناس بتبقى فكة اكتر على البحر لما تيجي تقول لهم تتصوروا. نتصور، احنا جايين فاكيشن سوات يعني.
0: صحيح. نحن عنا اليوم ضيف الشاب مهضوم قاعد حدك، لا ما بعرف بيو قال له انه بيقدر يكون معنا. بونجور، انا انفيتي تري سامبا، il va se présenter. Comment tu t'appelles?
3: Elia.
0: Alors bienvenue Elia. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu aimes l'Égypte?
3: Oui.
0: Pourquoi?
3: C'est beau. Il y a des monuments très anciens, c'est antique.
0: Mm-hmm. Et tu as de la famille en Égypte, tes grands-parents sont, y a des origines égyptiennes, c'est pour ça tu es attaché à ce pays?
3: Un peu.
0: Un peu. Est-ce que tu aimes manger?
3: Oui.
0: Égyptien. C'est
3: oui.
0: Quoi le plat préféré? Qu'est-ce que tu aimes plus manger en Égypte?
3: Les falafels.
0: Les falafel. شو رأيك روجي إنه الإنسان بيتعلم بي بي بيحب البلد من من من الأكل يعني من بحس إنه سبيسياليتي وقت لما بناكل من بلد معين نتذكره أكتر من شيء تاني.
2: ده حقيقي.
0: فمعقول تعمل معرض عن الفرق بين الأكل هون والأكل؟ عم بعطيك فكرة أنا هلأ، هيدي صارت فكرة جديدة بين الشرق والغرب. وشو رأيك لما بتشوف الأطفال بحبوا مصر بهالحب؟ إليا، اسكو تا فيو لي فوتو دو روجي؟
3: وي.
0: كومون تو لي تروف؟
3: إل سون بيل.
0: وي. اسكو إليا أن فوتو تا إيمي بلوس كو لوتر؟
3: نو.
0: نو؟ عم يقول انه حب كل لوحاتك قد بعضهم. ولا باري الى امي تولي دسان لي فوتو باري. روجي انا لا ميرسي اليا بيانفينو ا راديو بومرانغ. تو فولي دير اوتر شوز؟
3: نو
0: ميرسي بوكو. روجي انا اذا بدي شوف مثلا انك انت هلا جيت على مدينه روبي عملت معرض، ليه جيت على ليل على روبي على انت بهولندا؟
2: هي دي اللي بقى ليها حكاية بقى عشان وليها علاقة ب برينو ابو إليا.
0: حلوة هيد بالعربي.
2: ورينو هو انا كان عندي معرض في هولندا السنة اللي فاتت. كان سولو اكزبيشن عن الشواطئ اسمه بين شطين. وبعدين لقيت حد جاي بيعرفني على نفسه بيقول لي انا رينو، انا جاي لك من فرنسا من ليل عشان احضر المعرض مخصوص. فاستغربت جدا وكنت يعني مبسوط.
0: في شيء بس في شيء غريب يعني.
2: انا قاعد في لاهي، مدينه صغيره برضو مش كبيره، ما يعني المعرض برضو ما كانش اول
0: يعني
2: معرض.
0: هو شاف الاعلان وراح.
2: شاف الاعلان، وكمان انا المعرض ما كانش معمول له دعايه كتير يعني.
0: هو بيهتم بكل شيء بعرف بتعلق بمصر.
2: وبعدين عشان هو متعلق بمصر كمان كتير. وقضى 4 سنين في مصر من 2011 ل 2014. فلقيته جاي وبيقول لي وكده، قال لي اصل احنا بنفكر ان احنا عايزين حاجه نعمل معرض عندنا وكده، فتحب وكده. لقيته بعت لي يعني بعدها بفتره، فقلت له طبعا احب جدا. بس ومن هنا جات الفكرة، ولأن السنة دي الموسم بتاع سيزون ميديتوريان فرنسا بالنسبة للثقافة يعني بتحتفل بدول البحر المتوسط صحيح. بس فكان اختاروا الشغل ان هو يكون من ضمن معرض جماعي وعشان كده انا جيت روبي.
0: حبيت الروبي
2: والله، انا شايف ان هي مدينة
0: التنوع مثل
2: لطيفة مختلفة، فيها حاسس انه في حكايات كتير قوي هنا. حتى الـ الـ الـ الـ الـ طريقة العمارة، الناس، في حاجة يعني في حاجة
0: فيها روح حلوة،
2: فيها روح حلوة ومختلفة، وأعتقد أحب أجي تاني في وقت تاني أبقى يبقى عندي وقت إن أنا أتعرف على المدينة أكتر وكمان أمشي وأصور شوية فيها يعني.
0: لأنه كمان ما أنا بعيدة كتير عن هولندا يعني قريبة
2: ثلاث ساعات
0: منه يعني حتاخد تاخد معك 10 ساعات أو طيارة مثلا.
2: لا بالأوتوبيس يعني 3 ساعات
0: بالأوتوبيس أو بالقطار
2: أو بالقطر.
0: بالقطار بدنا نسمع القطر، هو القطار القطر
2: أيوة.
0: نحن القطر عنا هو السيرو السكر بسميه قطر، اللي بيحطوا على الحلويات اسمه قطر والتران اسمه قطار. هذا الجمال باللغة العربية، بكل دولة عنا لهجتنا وعنا كلماتنا. أنا رح سمعك غنية كتير حلوة قبل ما نكفي الحلقة، بعد معنا 3 ساعة منلحق نحكي كتير أشياء حلوة. أعزائي خلوكم على السمع، راديو بومرون 89.7 FM ببرنامج مترو ماريانا مع ضيفنا روجي أنيس المصور المثقف بدي سميه. رح سمعكم غنية كتير حلوة لداليدا اسمها حلوة يا بلدي، فهيدا اليوم هيك الأغاني اللي بقين لمصر شوي.

0: Rebonjour de Radio Boomerang 89.7 FM ببرنامج مترو ماريانا. البرنامج اليوم كتير حلو لأنه ماخدنا بين مدينة روبي بفرنسا وبين مصر وبين هولندا، يعني هيدا هالتنوع الثقافي. واليوم مثل ما قلت لكم ضيفي مثقف جدا روجي أنيس، على قدر عالي من الثقافة والهيك الأسلوب الحلو اللي بيحكي فيه. هلأ إجا معنا ضيف جديد، بدنا نقول له أهلا وسهلا برونو. بونجور وبيانفينو، أهلا وسهلا بكم. أنا بعرف رونو بيحكي مصري، لكن يعني دوسمو مصري، بس بيطلعوا كتير حلوين. عنده اللهجة إيه روجي، لهجته كتير حلوة رونو. رونو حابب تحكي بالمصري أو بالفرنسي؟
1: يعني
0: أنا
1: أعمل نص نص
0: نص نص. هذه أغنية ل... في أغنية شانسون لنانسي عجرم بتقول نص نص بصي. ذكرتني فيها. فلازم إذا حاب تخبرنا عن روجي، كيسكو تي نو راكونت، كيسكو تي انفي دو دير بارابور ا روجي.
1: L'idée c'était de on a à Kellem Befrançaoui عشان
0: oui, il y a pas de souci. En tout cas l'émission elle est franco-arabe, on peut parler les deux.
1: C'est le projet avec Roger. Il a commencé avec Eric Rigolo de la galerie du bureau d'art de recherche, parce que il m'a approché par rapport à la saison méditerranée.
0: D'accord.
1: Et l'Égypte faisait partie des pays concernés. Et connaissant mes origines et connaissant mon intérêt pour...
0: L'attachement surtout.
1: Oui, oui. Et puis, ana bahab al-thaqafa wel...
0: Bahab Masr.
1: Ah, taban. Bas kol el mantaka, Lebanon, Syria,
0: Sharq.
1: Kol el makan, Palestine, Jordan, all de toute la région. Et bas Masr
0: يعني حالي خاصة
1: حاجة تاني
0: حاجة تاني.
1: Et donc Eric m'a approché pour la saison méditerranée et c'était en même temps qu'il présentait son projet à La Haye, Ben Chaten, donc entre deux plages où il faisait correspondre son travail à Alexandrie et son travail à Marseille. Donc ça tombait vraiment dans la cible. Et je suis parti voir l'exposition. Et puis très vite on s'est bien entendu, il était intéressé pour venir. Et puis de là on a présenté son travail à la galerie, donc au bureau d'art de recherche, oui. Avenue Jean Lebas, à côté de la gare de Roubaix.
0: On a vu, ça
1: va rester 2 mois, donc j'invite les gens déjà à aller voir le travail de Roger.
0: Ça ne se termine pas يعني Roger بيروح على هولندا والإكسبو بتضل
1: بيرجع مصر بعد أسبوع على فكرة.
0: OK.
1: Ah, okay. Et donc son travail va rester 2 mois, donc j'invite les gens à aller le voir parce que c'est très humain, très intéressant.
0: Tout à fait.
1: Il y a une correspondance entre les publics, c'est des images vivantes à voir, je pense.
0: Est-ce qu'il y a un tableau, لوحه او صوره معينه حبيتها اكثر؟
1: يعني أنا عجبني السور من إسكندرية عشان
0: أخدتك في وياج.
1: سي الإيجيبت شعبية و for us it's when you know it it's even more, you know, I smile when I talk. Je souris c'est quand j'en parle parce que c'est il faut le voir pour le comprendre parce que c'est très vivant.
0: J'avais un invité, كان عندي ضيف الأسبوع الماضي من دول آسيوية، عملنا حلقتين سوا، والحلقة باللغة العربية أنا وقت لما حكيت عن لبنان قال لي المدي إنه شاف عيوني تغيروا، ملامح وجهي تغيرت. هلا أنا بشوف، لاحظت روجي، شو رأيك؟ يعني حتى أنت كمصور بدك تعرف، وقت لما كان عم يحكي فرنسي وعم يحكي عادي كان عادي، ولا رونو اللي بنعرفه يعني. وقت لما بيحكي عن مصر لاحظت كيف ملامح وجهه بتتغير، يعني ما بسمته بتتغير، عيونه بيتغيروا. شو السر؟ هل الصورة بتقدر المصور اكيد بشوف اكثر من غيره هالملامح اللي شفناها هلا عند رينو. يعني انا في لا ديفيرونس وقت لما بتقول مصر ايجيبت je sais pas si tu as compris ce que j'étais en train de dire. On a vu que je sais pas un autre personne qui parle, c'est la joie, c'est je sais pas un choc للبلاد. شو رأيك بالموضوع؟
2: أكيد أنت إحنا دماغنا بتبقى يعني مخزن للذكريات.
0: مثقف جدا.
2: عندنا يعني مجرد في كي ووردز كده اللي هو مجرد قول اسكندرية فبيجي في دماغك ذكريات سعيدة ومواقف عديت بيها. مصر بحر مية فكل كلمة بتتذكر ليها ذكريات معانا بتخلينا بتغير الفيشل اكسبريشن بتاعنا بشكل أو بآخر. حتى الأسامي ناس معينة أسامي ناس حبيناها بنحبها ده بيرسم حاجة على وشنا بنقدر نعرف منها انت بتحب الشخص غصب عنك. يعني مش معظم الناس ما بتعرفش تخبي قوي مشاعرها ده بيظهر على طول.
0: هلا في كمان شغله عند المصور هالمظبوطه كمان انه في بعض الاشياء كنت تلاقيها منها حلوه وقت لما تسافر بتصير تلاقيها حلوه.
2: أي.
0: يعني مثلا اكزامبل انا كنت شوف مثلا كنت صغيره شوف النساء في بلبنان او بالجنوب او بالجبل لبسين تياب الفستان المزركش مع البنطلون لونه غير لون كنت انا طلع اقول انه ليه لبسين هيك انه لازم يلبسوا مثل الاجانب يعني ليصيروا حلوين. هذه كانت فكرتي. لكن بس نسافر منصير نشتاق لهيدي طريقة اللبس. أي. يعني انا لما شفتك انت ماخذ الفوتو باسكندرية pour les femmes كان ماخذ الصور كانوا لابسين بطريقه عفويه انا شفتهم كتير حلوين. هذا اللي انا حاب انك تشرح لي اياه انه انت عم تصور فقط المراه على الشط اللي لابسه مايو بماركه عالميه مثلا. فهمت قصدي؟ انت عم تصور الشعب مثل ما هو بطريقته العفويه الحلوه بابتساماته اللي, أيوة. اللي فيها امل. هذا اللي
2: انا هحكي لك. تفضل. هحكي لك على حاجه. كتير من الناس اللي يعني بيدعوا او مش بيدعوا بس يعني
0: المودرنيتي
2: يعني بينتقدوا الناس في الشواطئ الشعبيه. ايه ده بص نازل بالجلابيه. صحيح. بص نازل بلبسه كامل. طيب الناس دي جايه تنبسط. دي حاجه. صح. ثانيا الناس دي مش ده ما حصلش في يوم وليله.
0: إيه؟
2: ده
0: تراكم.
2: ده تراكم ثقافات تعليم ثقافات وعادات دخيله على المجتمع المصري فخلت المجتمع محافظ اكتر من اللازم بشكل او باخر.
0: انه ليه بده يكون الكوستيم حلو والعبايه منها حلوه.
2: لكن انا انت لما بتبص للناس على الشط انت بتبص لمشاعرهم ما بتبصش للبسهم. وهو ده اللي انا مبسوط او سعيد بشكل او باخر انه الصور قدرت ان هي تخليك شويه تشيل عينك عن الناس دي لابسه ايه او الناس دي جاية منين او مستواها الاجتماعي عامل ازاي قد ما هو انت بتبص لحكاياتهم ومشاعرهم اللي ليها علاقة بالبحر. وفكرة بيربط برضو مع فكرة انه البحر ده للكل. للي لابس جلابية وللي لابس مايو وللي لابس شبشب مش فرقة.
0: صحيح. قد ايه عندك انسانية يعني كل يبعل افك امانيتي يعني هل المصور لازم يكون عنده انسانية مثله مثل باقي الفنانين؟ يعني الفنان اذا ما كان عنده انسانية مثلا
2: يعني
0: او يعبر عن مشاعر الناس انا بحس انه بيكون ناقص شيء بالموضوع. هالانسانية الموجودة منين جاية؟
2: لا هو مش إنسانية قد ما هو فكرة ان انت زي كده بتحط رجلك في جزمة غيرك.
0: دكو. وتحط حالك محل غيرك.
2: بالضبط زي ما بيقولوا بالبلدي يعني.
0: حلوة.
2: فكرة انه سيمباثي يعني فكرة ان انت ازاي بقى عندك تحاول تشوف اللي قدامك ده كبني آدم ما تشوفوش من اختلافاته ولكن تشوف الحاجات المشتركة ما بيننا زي كده بالظبط. ما يبقى في فصيلين مختلفين، مسلم ومسيحي، أبيض وأسود، يمين ويسار،
0: ضيعونا.
2: لو أنا بصيت إنه ده مختلف عني فأنا مش هعرف أتكلم معاه، مش هعرف أخلق معاه حوار. لكن لو بصيت إنه هو human زي
0: إنسان،
2: طب تعال ندور إيه المشترك ما بيننا. المشترك ما بيننا مثلا بنحب البحر، طيب ما احنا هنقعد على البحر مع بعض. بنحب الكرة، احنا هنشجع كرة سوا. بنحب السباحة، هنعوم سوا، وهكذا.
0: أنا بس بدي أقول لك شغلي هلأ، اليوم في مفاجأة كتير حلوة، إنه اليوم الجمهور المصري عم يتابعك. بدي وجه تحية لأول شخص بتابعني من مصر وقت لما ببلش وبيوزع الفيديوهات، هو أستاذ أحمد كانسوا أو كانسو، بيقول لك إيه العسل ده.
2: شكرا.
0: فأنا بدي وجه تحية لكل الشعب المصري اللي عم يتابعنا، وشكرا أستاذ أحمد أنك عم تتابعنا كمان من مصر، وأنت دائما المشجع الأول لبرنامج مترو ماريانا باللغة العربية. أنا بعد في بعد معي 3 دقايق بدي أعرف منك مشاريعك القادمة، أحلامك المستقبلية، وكيف الناس بيقدروا يتابعوك.
2: تفضل. طيب، مشاريع القادمة، أنا شغال، ما زلت شغال على مشاريع ليها علاقة بالنيل. أنا راجع مصر، عندي كذا مشروع ليه علاقة بالنيل، وعندي مشروع تاني ليه علاقة بالمزارعات. فكرة المزارعات في الزراعة في العالم وفي مصر بيمثلوا نسبة كبيرة جدا جدا من الأكل اللي بناكله بسببهم، يعني بسبب إيديهم وشغلهم في الزراعة. وعندي معرض في شهر 12 في لايدن، في متحف الآثار في لايدن. وأحلامي بقى، عايز أفضل أحكي حكايات، ونفسي أن أنا كمان أكمل ده بشكل في صورة أفلام، وده اللي أنا شغال عليه. والناس تقدر تتفرج على شغلي من خلال الويب سايت rogeranis.photo أو من خلال الإنستجرام كمان، يقدروا يشوفوا شغل.
0: وهيدا بدها تحمل مسؤولية لرينو، الموضوع رينو لما بده يروح على مصر ويصور النساء المصريات في الجبال والمزارعات، بدك ترجع تجيبه لعنا لنشوفه، يعني كنت الترمين لتور يعني responsabilité sur رينو maintenant d'amener de nouveau nous montrer la beauté de ياريت يعني على أمل
2: إن شاء الله
0: يصير هالشيء. بعد في عندك آخر رسالة لمصر، للدول العربية، شو بتحب توجه رسالة عن الفن والثقافة بشكل عام قبل ما نختم؟
2: أنا أعتقد أنه كتير بنشوف في بلادنا أنه الفن والثقافة هي مكملات أو حاجات زيادة مش أساسية، لكن وأنا عارف إحنا عندنا تحديات كبيرة جدا جدا، لكن أنا ما زلت مؤمن تماما أنه الفن هو جزء مهم جدا جدا جدا من المجتمع، ويقدر فعلا أنه هو مش بس يبقى مساحة للتنفيس عن الناس ومساحة أن الناس تستمتع، لكن كمان هو ثروة يقدر يدخل دخل قومي لو اهتمينا بيه. زي فرنسا، انت في فرنسا بتروح افتتاح معرض بتلاقي طوابير زي طابور العيش عندنا عشان الناس واقفة عايزة تدخل المعرض.
0: حلو جدا.
2: المعرض ده بفلوس، بتكت، بيدخل دخل. يمكن محتاجين بس نغير تفكيرنا بالنسبة للفن والثقافة، ونستثمر فيها أكتر، لأنه ده لأن إحنا عندنا حكايات وعندنا أرض خصبة جدا جدا جدا جدا للفنون.
0: أسلوبك شاعري جدا. Est-ce que je suis d'accord quand il parle d'une façon poétique aussi. Peut-être avec le temps, il va écrire des poésies à côté de ses.
1: فنان
0: ختمة. شكرا جزيلا، حلوة كتير الحلقة اليوم. مرق الوقت كتير بسرعة أصدقائي، كتير كتير كتير كتير بسرعة، لأنه الحلقة كتير حلوة، كان عندي ضيوف كتير مهمين وعلى درجة عالية، درجة عالية من الثقافة. أنا بتشكرك كتير روجي أنيس الفنان المبدع من مصر. شكرا لجميع المتابعين. شكرا رينو أنك جيت.
1: شكرا لك
0: أنت والملك اللي قاعد حدك، اللي أعطانا رأيه الأمير بمصر وبالأكل المصري وبحب الفلافل عم يشجعنا نروح ناكل فلافل مصري اليوم. شكرا جزيلا أعزائي المستمعين والمشاهدين، إلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة مقبلة. أورفوار أتري بينتو.

وليغ دي سلن ثي ذيغ دي سلن عندما ثلما الزول في اللون وانسو في سونار سجلت نوان ثي سجلت تي مزغا ثي سجلت تي ونتاوي ثرفات أفوس ذك فوس أقلي كونسيري راديو بومرانج 89.7 أقلا ذس الحد 20 سبتمبر 2026 تسن الثلاثة

إذا غديسلن تيذا غديسلن مازال يكون سريد راديو بومران كتسلم ميساجي تنون تيسجيت تي موزغا تيسجيت تي متساوي تربع تا فوس كفوس أقلا غدا سل 11 سبتمبر 2026 تسن 3 44 دقايق فوالا فوز توجور على ليكوت دو فوتر إيميسيون إيميسيون بربر إتود إيميسيون أون ديريكت سو راديو بومران 89.7 أوني ديمونش 20 سبتمبر 2026 إلي 15h44 03 20 73 08 97 si vous souhaitez participer à l'émission. On continue à Denzel et Slimane Azem et Vrenouin.

0: راد حكوغا طاشي تسو أقوات في الليل محاين أقوات في الليل محاين.
1: ألو
2: ألو وينات أجمع
1: ألو
2: ألو
1: ألو
3: ألو أجاك سلة
1: أكين سلة وي
3: وي أثنى وقيدة الشريغ من الناس ديني غازود يمسبلين يمسبلين أثنى الشريغ وقيدة سلمان عزم ليجد الشهاد دايض أزوف
1: لك مسح الروز إفكتيف مو سلمان عزم ودعون يسلم
3: في
1: يغدي سلين وكي مسح الروز يغدي سوالين سي باري وي غورك صوضا مسح الروز
3: تن سريغنا أجمع يوسف تن سريغنا عندس وقيدة سلماني عزم ليجد الشهاد دايض
1: إفكتيف مو وي
3: وين خطر أما كيدني هو زي شو سحس يوسف في الليون الليون بمرق دي دي باري une grande place ba you connect dinero 2014 اسمي كيمو دورين يقدنا يا وي دي بريس بارول دو نت ميم كيني جيتي كوبي ايمال et ba evli you connect dinero a dab dinao ou de faire tech et pourtant اش قرار زين يقرب على طول مونبارناس يقرب على كانزيام يقرب على طرازيام خاطر سولون وجاز وجاز يدي تساوي يسلم وجاز يسلم لا ميموار وجاز يخدم لها فهم زروج فاريتين دو سون فيبون سي المنازل اما كتنير كلين يكسن ثمي وينير كلين فرنسا اي بان الا فريكونتي بوكو 14ام اي جميل دني غي قادن و 2014 اللي يوم نين ب ب ب ب ممكن دقي دي 14 يوم وخرج لا بلاسني اذا غادي نير من اني دا قرب اكوتي بالوان دو لا بلاس دو لا كاتالونيا كنس انا ذاك اللي ناو يبان كين يغلي اني ظن حرك اللي فيش زرام باللي كيلو لينات لو 19 سبتمبر 1918 دونك يكون يتمازال اينتي ايريجيا دا ويقوموا هذا الشجيز مرة قد ينظر أديسو القرن الثمان سنين دونك إني إم إغيجا إموز أما تتقارب أين ثلاث زمر قد ينظر بلد كات ديسيني 43 سنة ويجين نتيني دايور مهم دوز يوم أريو سيوزو باردين راديو كونكورونت أين ثلاث يجيسان دقيدي ثمان سنة تيام أتصل لقذيري قلن ديناو ما كانت قاربين مثلا أم دينا ورون دي النور يانا ورون ورون دي النور زمان غادي نور سو قد سينا تجا قبيلة الكلية ودخل من دينا لخطا يفو با أوبليي إليا دي زندوستري إليا دي مين إليا دي فوندري إليا نسي تسوي تنشتاقي دينا دينا السنة كلية دينا مسبلين مسبلين دينا دي سنة وقيدا أكثر يوا السادي أنتواري يونس زمو لما جي جو كاروات زمان غادي نور لي فادي يصاري غادا شوا فمزونا كنيسان لا ميموار كورتا يوم لما جي يستجي خاصة كذي فرنسا إلنا إزما تيدا تيدا مشتي دي تلاليسيس إزما تيدا مشتي دي الموتينات إزما تيدا من ذي القديشي ناس ذي يوم أما تتقارض وكيني ما سوالي غساجي إزما غديني يرنا درسي مزورا إزما غديني أساجي مزات ما سينا سينا الزم أين بي أصنام أما تتقارض إزما غديني يرنا أين c'est la continuité de Mohamed Hassan, c'est la continuité de Yusuf Al-Qaim, c'est la continuité